ثم إلى أرواحهم من اجتمعنا هاهنا بسببهم بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعليهم درجاتهم في الجنة. الفاتحة لهم. بسم الله.

0: ثم إلى أرواحهم من أموات المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ارفع لهم الدرجات وكفر عن السيئات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تقبل الله منكم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله عليك يا

كافي وأنانكم ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير وارثين وأثبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا منك عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ونانا ثواب ما قرأنا وكبرنا وعلناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأنا هاهنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجل وجل أسمائهم وغني عنا سمينا يا

من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر وأنا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم الصانعات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا وأنت راضنا عنا يا كريم ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا لغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء جاننا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليا يا حي وأمتنا عليا يا مميت وبعث عليا من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثوين أرواح آبائه وإخوانه من النبيين المرسلين وإلى ملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى أرواح كل ودي وودية لله من مشارق الأرض ومغاربها وبر بحرها أينما كان وكان كائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا عدي المعنى وشبيكة وبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في القرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعل لنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا ولهم ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين والمرابطين والحاضرين والغائبين والمعتمين

في بَرْنِكَ وَبَحْنِكَ وَجَوِّكَ مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبول يا نور النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العالمين.

0: difference. Radio 786.
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم.

أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.

أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.

اصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم.

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

أخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم.

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم.

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

إن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم.

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم

أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم

0: أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.
1: Yeah, the difference.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة.

ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا

نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحا ونصره ونورا وبركة وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض،

عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على

0: اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Yeah, the difference. Radio 7.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: الحمد لله الحمد لله الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وكان الله سميعا بصيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعله المثل الأعلى والقدوة الأحسن العظمى لكل من عقل عن الله سر خلقه وإيجاده وعظيم إنعامه وإمداده وموجبات إفضاله وإسآده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد هادينا إلى سبيل الرشاد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأمجاد ومن سار على سبيلهم صادقا مخلصا إلى يوم التناد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المحبة والوداد وعلى آلهم وصحبهم وملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم يا حي يا قيوم يا كريم يا مانح يا متفضل يا هاد وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا جواد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لا إله إلا الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها وعلم أيها المؤمنون إنما نتائج ما تغو في ضمن الليالي والأيمان ومرور الشهور والأعوام فسحة التي وهبها المالك الأعلى لكل مكلف على ظهر الأرض من كل عاقل من الجن والإنس بلغته دعوة الله التي بعث به رسل وأنبياء المختونين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه فانظروا كيف تمضي بكم الليالي والأيام وما تتغون فيها مما يقابلكم عند الحمام وفي البرازخ ويوم القيام وعند الأرض على الملك العلام وعند تطاير الصحف إما باليمين وإما بالشمال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أجرنا اللهم وإياكم من نارك وأدخلنا بفضل جناتك والله يقول الحق وقوله الحق المبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون وقال جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر إنه بر تواب رؤوف رحيم
1: اللهم صل وسلم وزد وعنم وضف الضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم سلم ورضي الله تبارك وتعالى على أن كل صحابة أجمعين
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيهه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. فيا أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله، فإن التقوى هي رأس الطاعات وخير الزاد في الدين والدنيا والآخرة. قال جل جلاله وتعالى في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأدبئ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بالملائكة وأيها بالمؤمنين، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار، وعلى خليفة من بعده المختار صاحبه وعنيسه في الغار معازره في حالته سعة والضيق، سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص أمير المؤمنين أبر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن سيدنا أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أخي النبي المصطفى وباب مدينة علمه إمام أهل المشارك والمغارب ليث بن سعد الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحان نبيك بنسر سنة في سنة رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة البتول الحور الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أهل بدر وأهل أحد وبيعة الرضوان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يا مولانا وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم ولا معهم ولا معينا لهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا إله العالمين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا، وافتح عليهم يا ربنا فتحا قريبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم عن الثلاث وينهاكم عن الثلاث، ويأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله دامها ثول الصلاة رحمكم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: مثل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: حاضر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر.

نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك ونسألك توبة

وأدحنا الجنة برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من المعجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل منا القليل وسامحنا بالكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم رب الناس اذهب البأس شفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ليحيى القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله

لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: The Isha Salah consists of two rak'at Sunnah Salah before the Fard. The Fard Salah of Isha consists of four rak'ats. Two rak'ats which are performed loudly. Then there are two rak'at Sunnah after the Fard Salah of Isha. Thereafter, there are three rak'ats of Witr. The intention for the two rak'at Sunnah Salah before the Fard Salah of Isha is
2: نويت أصلي سنة قبلية العشاء ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى.
1: The four rak'ats Fard Salah of Isha is performed exactly in the same manner as the four rak'ats of Dhuhr and Asr Salah. The niyyah for the four rak'ats Fard Salah of Isha is
2: نويت أصلي فرض العشاء أربع ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والتواب الرحيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك وأسألك توبته والمغفرة إنه هو التواب الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: As the sacred month of Muharram ushers in a new Islamic year, it brings with it a message of renewal and reflection. From the sacrifice at Karbala, a timeless example of courage and unwavering faith, to the many reminders of Allah's mercy and protection throughout the prophetic history, may this Muharram inspire us to remain steadfast and place our trust in Allah the Almighty. Muharram 1448, Radio 786, hear the difference.
2: Looking for premium convenience without compromising on flavor? Discover Fatima's favorite foods, specialists in high quality pastries, samosas, spring rolls, puff parathas, pies, and so much more. Crafted with authentic ingredients and a commitment to excellence. Find our full range at leading supermarkets across the Western Cape and Southern Africa, or visit www.fatimas.co.za. Delicious, reliable, trusted. Fatima's favorite foods, quality at a fair price.
3: Ach nee man, my bucket just made a noise like a lion clearing its throat. This thing is dire.
4: Bro, that bucket is crying out for help, man. Take it to AHK Motorspace before it starts sending you WhatsApps.
5: Yeah, no, he's right. Stop buying those cheap parts from that oak behind the container. At AHK Motorspares, we keep Umzanzi moving. Quality parts you can trust and prices that will make you smile. AHK Motorspares. Your ride deserves the real deal.
6: After the recent attacks on Gaza, many families have been displaced with their homes left destroyed. Through your donations, our teams are on the ground in Gaza, providing support and delivering necessary aid to families affected. The people of Gaza need your help. Give hope. Donate today to Penny Appeal South Africa. www.pennyappeal.org.za 031-1100-573.
7: We are here on the ground with many appeal organizations in Gaza.
8: Verily, in the killing of Hussein, there is a fire that burns in the hearts of believers which never subsides. The genocide in Gaza, counteracted by the steadfast resistance in Iran and Lebanon, finds a tumultuous world drawing immense inspiration from Imam Hussein alayhi salam's immortal stand against tyranny. Join the Ahlul Bayt Mosque on the corner of Artery and the Vet Roads, Artery, in its 10-night Muharram program from the 16th of June to the 26th of June, every night at 7 p.m., led by Sheikh Maysam Sadiq from Iran, under the theme Karbala Lives, Resistance, Dignity, and the Struggle Against Oppression.
9: Do you know the difference between a cold and the flu? Have you ever shared medication with a family member or friend because it worked for them? And are you aware of the health risks hidden in some of the everyday habits many of us think are harmless? Introducing Medical Monday, a brand new health segment on Radio 786, bringing trusted medical advice directly to you from qualified healthcare professionals. This Monday, between 2 and 3 p.m., because your health matters. Don't miss it. Only on 100.4 FM. Proudly brought to you by Urgent Care Clinic.
1: As the sacred month of Muharram ushers in a new Islamic year, it brings with it a message of renewal and reflection. From the sacrifice at Karbala, a timeless example of courage and unwavering faith, to the many reminders of Allah's mercy and protection
9: throughout the prophetic history. May this Muharram inspire us to remain steadfast and place our trust in Allah, the Almighty. Muharram 1448, Radio 786, Hear the Difference.

0: Cape Town, making progress possible together.
1: Hear the difference. Radio 786.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.